0: بِقَوْمٍ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.
1: سَجْدَةٌ.